من الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن الطفضليس من الدنيس أروح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بريكيت على نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعمولاش يغجر نادي الخيق.

شوحة الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم الدكتورة أو إذا كنت غنين صخر مثل مخنون أمس ليت غفت الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن